كود ان كابيتو كود كابيتو كتويغن كابيتو كود كتويغن سام بسيتو هوتن سان سيغان دنگ متويغن جان بول بيل فلا مغمية تغون تيت مكتا ابتا تشكت كان غدا تاكس جيوان نوتا غونال سان دي بيين بي كود بيغن جيهن غن ان واسكان سا نتيجة كستو ويتشت شانتال غريغوار 9 la rue Sabadesh, Pego de Begin. Minaja Megadek, Tijuanota, Ronald Sandy Pien, Ronald Pien. Pego de Begin, Tigrenagno, Détristeno, Itzet, Chantal Grégoire, 9 rue Sabadesh. Agnimitit, Nemehiranot, Nete, Kawatsagmas. Mastinskan Newitstan Sidan Biham Nihud Begin Nidivta Sticha Awuniti Jin Mehwan Vinasa Megadik Tijiwan Nuta Bam Nindi Marin Wabmuk Maria Gatak Tijiwan Nuta Utsmasku Rito Fonten Awunu Jin Mehwan Nus et Stawan, le camarade, si je vous ai dit, et t'as du sang, et tout à l'heure, tu as dit, Kata tu tu ni catat mama negan mesti betul cuci mama hiu, macam cuci mama hiu tau tak?

وديرها شفت مانيتا وديرها شفتي انا من دغوانو ديمديا نينن وين لينن تن مودينا سوري شبندا وني شبات سوري شبندا نوين كن ميتوجو لورديناتور ما تروفنو لي مالا سوري تمنيا ما تمنيا استمنيا وديرها شفتي.

كان ما الطويب ما الطويب دي ودي طبي ما نومش ما الطويب ودي لهم تي كويترين دك اسكوربيا اسكوربيان اي دي توي نو بس ممكن وين ودي كيبك نو ني استخدام ودي انا بس اغني تدا بيغن كو ما بتش تبيغن ما ني نو هو ني سيتر ستت ترو دي كو هابت مي دي جي نسات ميك جو ني متان Tandian, ma, gadan chok, un sit toi, no, et mon X, si autre, no.